الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدت به. لكن لما رواية قلب حقي أنا تنبع إنك لا تخلف الميعاد. حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبى إن فكن شفاعتي بعد هذه القيامة.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلى الله عليه وسلم إلى وصول صفوفك متراصل سد الخلل فإن التسمية من تمام الصلاة الله أكبر الصلاة ونسك لا شريك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أكبر. صراط الذين أنعمت الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، هو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلى أن يا ربنا سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى أصحابه أجمعين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أسأحوال بحولك قوتك يا عزيز يا متع. اللهم إنا نسك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله

0: ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون والذين يصدقون بيوم الدين
1: lagi sekali

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قيام صلاة من ذرية ربنا تقبل الله عربي هل يمسن الحمد رب العالمين استو صفوكم فإن تستثبت الصفوف انتما من صلاة رحمكم الله ربطكن سب dan luruskan isi sab yang masih kosong di depan dulu, penuhi yang di depan dulu baru isi yang di belakang. Alhamdulillah ta'ala wa salli فرض العشير بركات ذان إمام الله تعالى. الله أكبر الله أكبر كبير والحمد لله كثير وسبحانه وخلا توعصي جهت وجهي لله جبت رسم وتعالى فضل الله وبركاته وعلى من المشارك إن صلاة ونسك وعيات لله رب العالمين وشارك له وبذلك برطان من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم

ثاء أحوى سنكرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح

أولى صحف إبراهيم وموسى. عليهما السلام. الله أكبر. وعلى ربي العظيم سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد السماوات والأرض. الله أكبر. وعلى ربي العظيم الله أكبر. اغفر لي ورحمة وجبرنا وعنا ورشقنا وعنا وعنا وعنا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

0: آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلغنا ونعلم الشاهدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. السماوات والأرض طيب مبارك فيك. الله أكبر. الله أكبر. اغفر لي وارحمني وجبرني وعنا وارزقني حجنا وفينا. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى على سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. سمعت الله. الله أكبر. الله أكبر. وهر لي ورنا جبرنا وعن ورشقنا حدنا وفينا وعن. الله أكبر. وعن ورنا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعلن اللهم سلمنا ورحمة الشعب وعطاء رسول الله. أكبر. وعن ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. السماوات والأرض ومن ما تشاءون شيء بعون حمد طيب مبارك فيه. الله أكبر. وعن الله. الله أكبر. اغفر لي وارحمني وجبرني وعنا وارزقني حجنا وفينا وفعين. الله أكبر. ولادنا بالنيازم الأخلاص اللهم ارزقنا مخرجا. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. صليت على إبراهيم وعلى آل محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا يشفع شيء في العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنه على سر سرنا وعلى سر سرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا ذكرك وسرنا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا اله الا الله وحده لا حول ولا قوه الا بالله اللهم انت السلام ومنك السلام وعليك يا عبد السلام احنا ربنا بالسلام وادخلنا الجنه دار السلام ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ما وهو العلي العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك عشان عبادتك لنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سر النبي وآل النبي وسر سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
1: أعين على رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم
0: آمين
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: آمين
1: اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين
0: آمين
1: واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين
0: آمين
1: وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين
0: آمين
1: اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى سحوال حولك قوتك يا عزيز يا متعال ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم
0: آمين
1: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار
0: آمين
1: صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله
0: وصحبه وسلم وعلى اله وعلى
1: الحمد لله رب العالمين
0: استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي والمؤمنات استغفر الله لي والمؤمنات استغفر الله لي والمؤمنات استغفر الله لي والمؤمنات استغفر الله لي والمؤمنات استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي والمؤمنات استغفر الله لي والمؤمنات استغفر الله لي والمؤمنات استغفر الله لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة

يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم أحيي القلوب فتحيا، وأصل لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة، يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة، يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة، يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول، يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول، يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول، يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب، يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب، يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق لسني وأخي وجدي وأبي وأمه وبنيه، نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم، نسألك يا الله أن تنور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وعزم موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين استغفر الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله هذه دعوات صلاة القائم سيد محمد الرسول شرف درجة ربي جعلني مقيم الصلاة ورضية ربنا وتقبل دعاء سووا صفوفكم للصلاة قيموا واعتدلوا تراصوا يرحمني يرحمكم الله luruskan rapihkan serta rapatkan saf dilihat kanan kirinya yang masih belum lurus diluruskan dirapihkan fa inna taswiyata shufufin tamam shalah Alhamdulillah masyaitan صلي فرض ركعتين ثاني وعمل الله الله أكبر كبيرا ذلك عملت وعنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم

الناس من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين

يلقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. فإن أدقت وإطاعة فإنه ليز المواليد والعز من عاديت. تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد لما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعز الإسلام والمسلمين. اللهم دبنا واغفر لنا وارحمنا والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل بلاد المسلمين. اللهم انصرنا وانصرهم وانصر من نصرهم. اللهم علي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع وادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والأمراض والأسقام والآفات والآهات والبليات والزلازل والفتن والمحن والجر والظلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر البلدان المسلمين عامة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. في الله ورحمه. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا ولوالدينا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام، إليك يعود السلام، حين عرفنا بالسلام ودخلنا جنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لنا ربنا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم. وبيمدي دائما ودا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم فاتح بالقبول ومكل السل وبلوغ كل مأمول إلى حضرة الرسول أبي الفتور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته وأهل بيت الكرام أجمعين والدينا والديهم وأتنا وأتم المسلمين. أما الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب غير المغضوب عليهم. أمن من يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعود وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد منا من المسلمين طرفة عين. اللهم يا باسط يا باسط يا باسط يا باسط يا باسط يا باسط يا باسط أبسط علينا الخير والرزق وفقنا لإصابة الصواب والحق وزينا بالإخلاص الصدق وعيدنا من شر الخلق واختم لنا بالحسنى في خير واللطف عافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مبهما علينا فنتبع الهوى واجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا طلابنا وأصحابنا ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعة الله وطاعة رسول الله ورزقنا برهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لا